وايا دستا ممتازم كنيم رختيا وايا بس نو بيا سقلي لمانا درومي نسا زما ساكي ساكي جانانا درومي نسا ويجم وطلايم لسانا